كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه

استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق.

بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى

فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن